لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. أعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الباقي الذي لا يزول، سبحان من تنزه عن الحلول والنزول، سبحان خالق الأرواح والعقول، سبحان الصادق في كل ما يقول، سبحان نافذ القضاء وعما قضاه لا عدول، سبحان من حفظ القرآن فلا تبديل ولا أفول، سبحان من يحب العلماء ويبغض أهل الجهل والخمول، سبحان رب الأرواح التي في عالمها تجول، سبحان من خلق الجنة ووعد المتقين بالدخول.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق

العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأزال به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنسان والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

السلام عليك يا من قال في حقك الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا

إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

اللهم صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

اللهم صل على محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين، وصلي على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصلي عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زينة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفذ. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وبارك على محمد البركة التامة، وسلم على

أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على من خصص وعمم وأوضح وأبهم، فهو الحق والروح والنور والسراج من حيث الإبداع والاختراع والكشف والانتقال، أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك، والمجموع من ذلك صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع ألواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسبب ولا بغير ذلك، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشاراته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله، وعدد ما أحصى وملء ما أحصى، وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار.

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا

ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها

فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

أهديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس

وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى

إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا

تحبس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما

وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 8:00 صباحا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من

0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: مش كل النجاة بتكون نهاية الحكاية. في ناس نجت من الموت بس لسه بتعيش معركة يومية اسمها الحياة بعد الحرب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجون من الإبادة. أنا معكم مادلين شقلي. نسرين كانت تشتغل أونلاين وتبيع ملابس وترتب حياتها بخطوات ثابتة وواضحة، حياة مستقرة، دخل ثابت وأحلام بسيطة عم تكبر يوم بعد يوم. لكن الحرب ما بس دمرت البيوت، دمرت كمان تفاصيل الحياة اللي كانت طبيعية، يعني من بيت لخيمة، من راحة لتعب، ومن مشروع لبداية من الصفر.
2: أنا نسرين زعرب من سكر رفح. قبل الحرب كنت أشتغل أونلاين، أجيب بضاعة من مصر وأبيعها، ولما أجت الحرب دمرت كل إشي طبعاً، ونزحنا إحنا وأجينا على خان يونس، منطقة خان يونس، نزحنا كذا مرة يعني في كذا مكان، والحمد لله حالياً أنا بالإقليمي في مواسي خان يونس. بدأت مشروع الكعك والمعمول، وبدأت فتحت فرن كمان أخبز عليها، صواني خبز خبز، الحمد لله ماشي الحال، الوضع بدأ يتحسن. في البداية كانت الوضع صعب لأنه أنا كنت مش قادرة أوفر هذا كله، بس مع الوقت الحمد لله بديت يعني ها أشتغل شوي شوي، يعني أدبر حالي وأبدأ أشتغل. الحمد لله بدأت لما بدأنا جبت الفرن وبدأت أخبز، بدأ الوضع يتطور شوي شوي وبدأت يتحسن أموري. بعدين جبت الكعك بالمعمول عشان رمضان والعيد، وكل عام أنتم بخير. الحمد لله يعني مشروع حلو وفي يعني مربح كويس. والله تحديات صعبة، يعني أنا عانيت كتير في وقت القطعة، كنا ما نلاقيش حاجة ناكلها، كنت أطلع أنزل أدور على طحين، أدور على أي حاجة أكلها، العدس لدرجة طحناه للأكل. والحمد لله يعني الدنيا بدأت تكبر وتتغير، وإحنا الحين الحمد لله مشروعنا مع التحديات اللي إحنا بنقسيها وبنتحداها الوضع حلو كويس، يعني بتحسن بالنسبة للأيام اللي فاتت. الأيام اللي فاتت كنا خالص، لا مش بالنسبة للماضي، الماضي غير خالص، ما بنرجع زي الماضي، حاليا نرجع زي الماضي لأنه حياة خيام، والحياة الخيام صعبة صعبة صعبة لدرجة عالية. يعني أنت كنت في بيت مكرمة عايشة حياة رفاهية، أنك تيجي على خيمة صعب، صعب أنك أنت تعيشي في خيمة.
1: اليوم نسرين بتخبز الكعك على فرن طينة، مش بس لتاكل لكن لتصنع كرامة إلها ولبناتها. يمكن القصة تنسمع عادية، لكن الحقيقة هي أبعد ما تكون عن العادي. هاي قصة نجاة بس مش النهاية يلي كنا منتمناها. انتهت حلقتنا من ناجون من الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. أنا مادلين شقلي، إلى اللقاء.
0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة، يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات، وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
2: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة الكريم، بعدين درجة طلعت على نادي أرضوكس رام الله، بعدين دخلت في نادي أرضوكس الثقافة بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كانت في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، واخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، فأخذنا بطولة أرضوكسيات. فكانت عبارة عن نصف التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهي تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
1: لم تكن نقاطه مجرد أرقام، بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
2: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصا لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت أشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت في 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015 ودنا نتأهل عليها وخدنا مركز عاشر، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك للمنتخب لحد 2025، كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
1: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدون.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنحرف.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة إسلامية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمات ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك له هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار. وأول أوردر

0: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم.

لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، ما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس.

إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية. مجمع الحكيم الطبي حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءات والخبرة، قسم الطوارئ الذي يمتاز بتغطية من الأخصائيين بمختلف التخصصات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير والألتراساوند، وقسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. نستقبلكم من 8 صباحا وحتى 10 مساء. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نابلس قرب دوار زواتا، تليفون 1700 160 170، تليفون 0923 54 111، واتساب 970 594 7008.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

كثرنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

إلكتروني جوال كل يوم جديد. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام. أهلا بكم. إصابة مواطن بردود جراء اعتداء مستعمرين على مزارعين ورعاة ماشية في تلمعين شرق تجنوب الخليل. إصابة 6 مواطنين ليلة جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. إصابة مواطن بجروح خطيرة في الرأس إثر اعتداء مستعمرين على تجمع بدوي قرب بلدة العوجة شمال أريحة. قوات الاحتلال اعتقلت فجر وصباح اليوم 3 مواطنين خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم العين بعد مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في البلدة القديمة. الأمم المتحدة تدب أن سلطات الاحتلال أجبرت نحو 40,000 مواطن على النزوح بالضفة الغربية منذ مطلع 2025 وسط استمرار اعتداءات الاحتلال والمستعمرين. منظمة البيدر الحقوقية تفيد بأن المستعمرون كثفوا من اعتداءاتهم على تجمع أبو فزاع شرق رام الله عبر حصار التجمع وقطع المياه والاعتداء على الممتلكات والمزروعات ما يفاقم معاناة السكان. مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي 50 عاما من مدينة رهط داخل أراضي 48 فجر اليوم بعد إصابته برصاص شرطة الاحتلال في حي 2 داخل منطقة سكنية، وأعلن عن وفاته في المكان وسط حديثا عن استخدام مفرط للقوة من قبل شرطة الاحتلال في ظل تكرار حوادث مشابهة بحق مواطنين عرب. باليوم العالمي ل 350 مريضا توفوا في القطاع من أصل 334 خلال العدوان الإسرائيلي، بينهم 47 غادروا القطاع، حيث أكدت مصادر طبية بأن المرضى يواجهون خطرا متفاقما بسبب نقص الأدوية والدم وتدمير المراكز الطبية. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم حارا نسبيا نهارا مع ارتفاع على درجات الحرارة ولطيفا ليلا. نهاية الموجز. للمزيد على الرايا دوت بي اس. في أمان الله.

0: لآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
2: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة الكريم، بعدين درجة طلعت على نادي أرضوك سلام الله، بعدين دخلت في نادي أرضوك الثقافة بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كانت في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، واخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، واخذنا بطولة أرضوكسيات. فكانت عبارة عن نصف التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهي تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
1: لم تكن نقاطه مجرد أرقام بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
2: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصاً لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت حشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت بال 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015 وقدرنا نتأهل عليها وخدنا مركز عاشر، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك المنتخب لحد 2025 كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
1: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم. أهلا بكم. إصابة مواطن بردود جراء اعتداء مستعمرين على مزارعين ورعاة ماشية في تلمعي شرقاية تجنب الخليل. إصابة 6 مواطنين ليلة جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. إصابة مواطن بجروح خطيرة في الرأس إثر اعتداء مستعمرين على تجمع بدوي قرب بلدة العوجة شمال أريحة. قوات الاحتلال اعتقلت فجر وصباح اليوم 3 مواطنين خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم العين بعد مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في البلدة القديمة. الأمم المتحدة تفيد بأن سلطات الاحتلال أجبرت نحو 40,000 مواطن على النزوح بالضفة الغربية منذ مطلع 2025 وسط استمرار اعتداءات الاحتلال والمستعمرين. منظمة البيدر الحقوقية تفيد بأن المستعمرون كثفوا من اعتداءاتهم على تجمع أبو فزاع شرق رام الله عبر حصار التجمع وقطع المياه والاعتداء على الممتلكات والمزروعات ما يفاقم معاناة السكان. مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي 50 عاما من مدينة رهط داخل أراضي 48 فجر اليوم بعد إصابته برصاص شرطة الاحتلال في حي 2 داخل منطقة سكنية، وأعلن عن وفاته في المكان وسط حديثا عن استخدام مفرط للقوة من قبل شرطة الاحتلال في ظل تكرار حوادث مشابهة بحق مواطنين عرب. باليوم العالمي لثلاثمائة 50 مريضا توفوا في القطاع من أصل 334 خلال العدوان الإسرائيلي، بينهم 47 غادروا القطاع، حيث أكدت مصادر طبية بأن المرضى يواجهون خطرا متفاقما بسبب نقص الأدوية والدم وتدمير المراكز الطبية. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون جو بإذن الله اليوم حارا نسبيا نهارا مع ارتفاع على درجات الحرارة ولطيفا ليلا. نهاية المجلس للمزيد على رايا دوت بي أس. في أمان الله.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه.

بحبك من أول دقيقة. قولوا له بحبه ومتوهني حبه.

وبحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه. قولوله بحبه.

Let's go!

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مدلين شقلي.
4: في غزة ما في قصة بتشبه التانية، لكن في وجع واحد بيجمع الكل، الفقد. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ناجون من الإبادة، أنا معكم مدلين شقلي. عائشة شابة من المناطق الشرقية لمدينة رفح، كانت بتحلم مثل أي بنت تبني مشروعها وتعيش من تعب إيديها وتحافظ على التراث الفلسطيني اللي بتحبه، لكن الحرب أخذت بيتها وإمها يلي كانت أول مشجعة لإلها وأكبر داعم، وعائشة نفسها ما طلعت من الحرب سالمة، أصيبت وتألمت وخسرت كتير.
5: اسمي عائشة أبو جريدة، عمري 34 سنة، سكان رفح طبعا المناطق الشرقية. طبعا صببت في الحرب، وكان قبل الحرب كان عنده مشروع الحمد لله وكنت ناجحة فيه، كنت من نجاح لنجاح. كان مشروعي عبارة عن تراث، طبعا هي هواية عندي كانت، وأنا الحمد لله طورت منها، كنت منسقة معارض وعملت أشياء تخص التراث الفلسطيني. طبعا لحد ما صارت الحرب تركت كل إشي وراي حتى مشروعه كله، أجيت أنا على المواصي. طبعا المواصي كانت كل بداية إلها صعبة، بدأت بأشياء بسيطة والحمد لله يعني من نجاح لنجاح. طبعا في حاجة هي أثرت فيه وهي سبب كان يعني رغم إن أنا نجحت فيها، بس حاسة إنها يعني مضايقة علي يعني في حياته، هذا فقدان الأم. يعني أمي كانت هي سبب نجاحاتي، استشهدت أمي طبعا معانا في الحرب قبل ما ننزح من رفح. أنا سبب نجاحاتي دائما كل نجاح كنت أهديه لأمي، كل نجاح، لأن حتى اليوم رغم إنه موجودة في المعرض إلا أنا فقداها، لأن هي سبب نجاحاته وهي سبب فرحتي. طبعا هي كمان كانت تساعدني يعني هذا، بس الحمد لله تقدير الله، وإن شاء الله هذه البداية إن شاء الله هستمرار من نجاح لنجاح إن شاء الله. بالنسبة لقبل كانت حياتي ما شاء الله عليه، يعني كان نجاحاته وكان يعني كل شيء متوفر بالنسبة للمواد الخام اللي أنا قاعد بشتغل فيها. طبعا من الحين في الحرب هذه أشياء غالية، في منها مش متوفرة، عشان هيك بنعمل في أشياء بسيطة بس، لكن الحمد لله رغم كل اللي عانينا فيه إلا إحنا لسه عنا عزيمة وعنا إصرار في النجاح إن شاء الله.
4: اليوم عائشة بترجع مشروعها للحياة وبتحمل تراث بلدها ووجعها وذكرياتها، وبتشارك في معارض كأنها بتحكي للعالم أنا موجودة ولسه فيني أكمل. انتهت حلقتنا من ناجونا من الإبادة، نلتقي بحلقات قادمة. أنا مدلين شقلي، دمتم وإلى اللقاء.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
6: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال راية .ps ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية .ps. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين. لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72,736 شهيدا و172,535 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين خلال 24 ساعة، بينهم شهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة، لترتفع حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار إلى 850 شهيدا و 2,433 إصابة و 770 جثمانا جرى انتشالها. مصادر محلية تفيد بإقدام جيش الاحتلال على وضع مكعبات صفراء جديدة قرب مستشفى دار السلام على شارع صلاح الدين شرقي خان يونس جنوبي القطاع. يشار لأن ما يسمى بالمكعبات الصفراء هي مناطق يعتبرها جيش الاحتلال عازلة ويقوم بإطلاق نار على المواطنين حال تجاوزها والاقتراب منها. إصابة المواطن محمد عبد الحميد الحمامدة بردود اليوم جراء اعتداء مستعمرين عليه في تلمعين شرق يطا جنوب الخليل أثناء عمله في أرضه الزراعية. وبحسب ناشطين فإن مستعمرين مسلحين هاجموا مزارعين ورعاة ماشية في المنطقة وأجبرهم على مغادرة أراضيهم مع توجيه اعتداءات وشتائم بحقهم. شهود عيان يفيدون بإقدام قوات الاحتلال على اقتحام قرية أبو فلاح قضاء رام الله، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله. قوات الاحتلال تعتقل المواطن شنار طه خلال اقتحام بلدة بدية غرب سلفيت شرق فجر اليوم بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وخلال الاقتحام لحقت أضرار مادية بعد تكسير واجهات محلات تجارية ومركبة تعود له. الأرصاد الجوي تتوقع بأن يكون جو مساء اليوم غائما جزئيا ولطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق، وغدا الأحد فيكون جو بإذن الله حارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد عن رأي دوت بأس في أمان الله.
0: رأي أفهم نأتيكم بآخر الأخبار.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 72,736 شهيدا و172,535 مصابا منذ 7 من أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين خلال 24 ساعة بينهم شهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة، لترتفع حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار إلى 850 شهيدا و 2,433 إصابة و 770 جثمانا جرى انتشالها. مصادر محلية تفيد بإقدام جيش الاحتلال على وضع مكعبات صفراء جديدة قرب مستشفى دار السلام على شارع صلاح الدين شرقي خان يونس جنوبي القطاع. يشار لأن ما يسمى بالمكعبات الصفراء هي مناطق يعتبرها جيش الاحتلال عازلة ويقوم بإطلاق نار على المواطنين حال تجاوزها والاقتراب منها. إصابة المواطن محمد عبد الحميد الحمامدة بردودنا اليوم جراء اعتداء مستعمرين عليه في تل معين شرقي جنوب الخليل أثناء عمله في أرضه الزراعية. وبحسب ناشطين فإن مستعمرين مسلحين هاجموا مزارعين ورعاة ماشية في المنطقة وأجبرهم على مغادرة أراضيهم مع توجيه اعتداءات وشتائم بحقهم. شهود عيان يفيدون بإقدام قوات الاحتلال على اقتحام قرية أبو فلاح قضاء رام الله، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله. قوات الاحتلال تعتقل المواطن شنر طه خلال اقتحام بلدة بدية غرب سلفيت شرف جرى اليوم بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وخلال الاقتحام لحقت أضرار مادية بعد تكسير واجهات محلات تجارية ومركبة تعود له. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون جو مساء اليوم غائما جزئيا ولطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق، وغدا الأحد فيكون جو بإذن الله حارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد عن رأي دوت بأس في أمان الله.
0: رأي أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 اف ام.
0: الاخبار المحليه،
3: دمر 5000 طن من العدوان الاسرائيلي.
0: العربيه والعالميه،
3: فان داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب او الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: وأول أرض

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني، جوال كل يوم جديد.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
3: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
4: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
5: هذا البرنامج برعاية
4: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم قرية ياسير في طباس، فيما أفادت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد إطلاقها قنابل غاز السام والصوت تجاه الأهالي. مدفعية الاحتلال تقصف محيط مسجد البركة في بيت لاهية شمال قطاع غزة. شهود عيان يفيدون باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية ترمس حية شمال رام الله، فيما صادرت قوات الاحتلال مركبة بعد اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز باتجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يفيد بأن حكومة الاحتلال قررت دفع أكثر من 1,000,000,000 شيكل لخدمة مشروع التوسع الاستعماري وإنشاء الطرق الالتفافية في الضفة الغربية بين عامين 2026 و2028. مصادر محلية تفيد بتواجد قوة كبيرة من جيش الاحتلال على بوابة صراف على أطراف بلدة قريوت جنوب نابلس. مستعمرون برفقة قوات الاحتلال يمنعون مزارع من العمل في أرضه في سهل بيت فوريك شرق نابلس، فيما اعتدى مستعمرون على مركبة أحد المواطنين قرب بلدة قصرى جنوب نابلس. شهود عيان يفيدون بنصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال منعوا اليوم مزارعين من حراسة أراضيهم في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة وأجبروهم على مغادرة المنطقة. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بتنفيذ قوات الاحتلال غارات على بلدات عين بعال والسكسكية وبيوت السياد جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطنين في مدينة النبطية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بارتقاء 3 شهداء وجرح آخرين في غارات على بلدتي العباسية وبرج رحال. كما زعمت وسائل إعلام عبرية عن انفجار محلقة مفخخة في منطقة شلومي في الجليل الغربي وسقوط إصابات. رئيس قسم اللقاءات في مكتب المرشد الإيراني السابق يفيد بأن مجتبى خاميني أصيب في الركبة والظهر خلال قصف استهدف مكتب ومنزل المرشد، ما أدى لوفاة زوجته وإصابته جراء الانفجار، مؤكدا تلقيه العلاج وأنه بحالة تعاف. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو مساء اليوم غائما جزئيا ولطيفا في الجبال ودافئا في بقية المناطق، أما غدا الأحد فيكون الجو بإذن الله صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في الجبال وحارا في باقي المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على راي دوت بي اس في أمان الله.
0: راي اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: البوابة الواحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: نضال، رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة. كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر، فكان بيعرف إنه أول أيام الحرب رح تأخذ منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجون من الإبادة. أنا معكم مادلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
2: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما أجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل الآن. بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه إلى شغله، أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجير اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران والحب اللي كان متبادل، كله تشتت الآن. اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المية يعني ما فيش أي عمل، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ أريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة، وبنشوف إيش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع إنه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو وظائف، في حيجي، ولكن لحتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس الآن لما بدك تروح تتبضع أنت عساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس عساس نجيب الخضار على سبيل المثال. أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشافات ولا في، فبشكل عام هذه كلها هي تهام معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا وتنتهي الحرب بشكل كامل وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلهيتها بأيام أفضل بكثير.
1: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. في غزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من نجومنا الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى اللقاء. مادلين شقلي.
0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
3: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. Number one. Stand by for action.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة. رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد. عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءات والخبرة. قسم الطوارئ الذي يمتاز بتغطية من الأخصائيين بمختلف التخصصات: الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير والألتراساوند، وقسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. نستقبلكم من 8 صباحا وحتى 10 مساء. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نابلس قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، تليفون 0923 54 111، واتساب 970 594 7008.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لا تكتمل الحكاية. يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام. والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات في المنسف الدبواني. المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة

أثبت أن القيادة ليست بالشهرة بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. راية أف أم.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في هذا الكتاب فتح الميلاد والمسيرة والصادر عام 74 900 و1000 ميلادي للقائد الكبير وأحد أهم مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة ورعي لها الأول عضو اللجنة المركزية السابق كمال عدوان، قراءة توثيقية وتأملية في البداية الأولى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وفي اللحظة التي تشكل

كانت فيها كفكرة قبل أن تصبح تنظيما سياسيا وعسكريا فاعلا في الساحة الفلسطينية. يأخذنا الكتاب بصوت قريب من الشهادة إلى تلك المرحلة التي كانت فيها فلسطين تعيش حالة ضياع وشتات بعد النكبة، حيث تبلورت داخل مجموعة من الشباب الفلسطيني فكرة قائمة على أن التحرير لا يمكن أبدا أن ينتظر أحدا، وأن المبادرة الذاتية هي بمثابة الطريق الوحيد لاستعادة الهوية والقرار والاستقلال. ويسرد عدوان كيف نشأت خلايا العمل الأولى، وكيف واجهت الحركة في بداياتها نقص الإمكانات وضعف اللجوء وتعدد الرؤى داخل الجسم الفلسطيني، لكنها رغم ذلك استطاعت أن تصوغ خطابا جديدا يقوم على الفعل إلى الانتظار. كما يتوقف الكتاب عند التحولات الفكرية والتنظيمية التي مرت بها حركة فتح، وذلك من خلال إطار وطني واسع يحمل مشروعا سياسيا واضح المعالم ويعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وقضيته. وبأسلوب قريب من السرد الإذاعي يبرز الكتاب أن المسيرة لم تكن مجرد تاريخ تنظيمي، بل أيضا تجربة إنسانية مليئة بالتحدي والإيمان والتضحيات لتشكل جزءا أصيلا من الوعي الفلسطيني الحديث ومسار نضاله المستمر. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مفرق عناتا وضاحية السلام شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لقرية ترمس عيا شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بإقدام الاحتلال على اعتقال فتاة بعد اقتحام منزل ذويها هذا، وتمت مصادرة مركبة من داخل القرية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قوسي جنوب نابلس، فيما أفاد شهود عيان باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال أطراف قرية قريوت جنوب نابلس. بحماية قوات الاحتلال، مستعمرون يمنعون مزارعا فلسطينيا من العمل في أرضه في سهل بيت فوريك شرق نابلس، هذا واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بلعة شرق طول كرم. شهود عيان يفدون بتواجد ميليشيات المستعمرين بالقرب من منازل المواطنين في منطقة تلمعين شرق يطا جنوبي الخليل. وسائل إعلام محلية لبنانية تفيد بتنفيذ جيش الاحتلال مجزرة بعد قصفه مبنى سكنيا في بلدة السكسكية يضم عائلات نازحة جنوبي لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتقاء شهداء وإصابة العشرات جراء هذه الغارة الإسرائيلية، كما أصيب 3 مواطنين بقصف الاحتلال مركبة على طريق ملتقى النهرين بمحيط مدخل الشوف في لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اللبناني عن مهاجمته لتجمع لجنود الاحتلال في بلدتي الرشاف والبياض بقضائفه المدفعية. منصة تابعة للمستعمرين تعنى بنقل الأخبار تفيد بإصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار محلقتين مفخختين في محيط مستعمرة شلومي شمال دولة الاحتلال. وفي سياق مختلف، أفادت القناة 12 العبرية بإلغاء شركة الطيران المنخفضة التكاليف ويز رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 مايو. الأرصاد الجوية تتوقع بأن الجو مساء اليوم غائما جزئيا ولطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو بإذن الله حارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون يوم الاثنين حارا نسبيا أيضا مع انخفاض طفيف على الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بأس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس،
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

حلو عيوني مثل الكسبيح حلو عيوني كل أمر دايب على خدك مثل الكسبيح حلو عيوني والهواء

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح بالصلاة على رسولك صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقضي بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، يا الله يا رحيم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: وأول أوردر

ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم

التليفون 0599-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مفرق عنات وضاحية السلام شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لقرية ترمس عيا شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بإقدام الاحتلال على اعتقال فتاة بعد اقتحام منزل ذويها، هذا وتمت مصادرة مركبة من داخل القرية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قوسين جنوب نابلس، فيما أفاد شهود عيان باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال أطراف قرية قريوت جنوب نابلس. بحماية قوات الاحتلال، مستعمرون يمنعون مزارعا فلسطينيا من العمل في أرضه في سهل بيت فوريك شرق نابلس، هذا واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بلعة شرق طول كرم. شهود عيان يفدون بتواجد ميليشيات المستعمرين بالقرب من منازل المواطنين في منطقة تلمعين شرق يطا جنوبي الخليل. وسائل إعلام محلية لبنانية تفيد بتنفيذ جيش الاحتلال مجزرة بعد قصفه مبنى سكنيا في بلدة السكسكية يضم عائلات نازحة جنوبي لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتقاء شهداء وإصابة العشرات جراء هذه الغارة الإسرائيلية، كما أصيب 3 مواطنين بقصف الاحتلال مركبة على طريق ملتقى النهرين بمحيط مدخل الشوف في لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اللبناني عن مهاجمته لتجمع لجنود الاحتلال في بلدتي الرشاف والبياضة بقضائفه المدفعية. منصة تابعة للمستعمرين تعنى بنقل الأخبار تفيد بإصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار محلقتين مفخختين في محيط مستعمرة شلومي شمال دولة الاحتلال. وفي سياق مختلف، أفادت القناة 12 العبرية بإلغاء شركة الطيران المنخفضة التكاليف ويز رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 مايو. الأرصاد الجوية تتوقع بأن الجو مساء اليوم غائما جزئيا ولطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو بإذن الله حارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما يكون يوم الاثنين حارا نسبيا أيضا مع انخفاض طفيف على الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: فاجأوني الشباب باللايف. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. تيربو يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. قريبا جدا انتظروا قدوم سيارة الاسيوفي الفاخرة بقوة حصانية، مش رح احكي عنها ولكن قوة هائلة. سرعتها او قوتها في التسارع من 0 ل 100 كيلومتر في 3.8 ثواني، يعني بتحكي عن سيارة هايبر كار او سيارات سبورت رياضية خارقة. سرعتها راح تكون متوفرة، هاشتاج 5 بتشوفوها معي في خلفية البرنامج على الشاشات. هاي السيارة قريبا ستكون متاحة في معارض شركة غرغورة التجارية وتحديدا معارض سمارت. أهلا وسهلا فيكم من جديد، وما كنت عودناكم في كل حلقة نحكي عن موضوع معين. اليوم أنا لما بكون هيك بتحسوا من صوتي، بتحسوا هيك في انبساط في الموضوع. اليوم بدي أحكي عن إشي كتير أنا بحبه وراح أشتريه، راح أشتري على الصعيد الشخصي، ممكن لاحقا ممكن في المستقبل القريب، لأنها سيارة تحمل رفاهية ما بعدها رفاهية. تخيلوا بنحكي عن سيارة تجارية، سيارة فان تجارية، وكمان سيارة فان للرفاهية. عن إيش بنحكي؟ بنحكي عن الفي كلاس من مرسيدس، سيارة النقل الأولى على طرقات الوطن، زيها زي السبرينتر، زيها زي الأروكس، الأكتروس. سيارات مرسيدس على الصعيد التجاري محتلة، كلمة محتلة أنا بحبهاش، كلمة احتلال، مسيطرة، خلينا نحكي على شوارع الوطن. الفي كلاس اليوم في عليها عرض لأصحاب السيارات العمومية اللي هم بفضلوها، وأنا بفضلها، وهم أصلا بيعرفوا ليش بفضلوها، خاصة في المسافات الطويلة، يعني على الخطوط الخارجية، لأنه فيها راحة، فيها وساعة، وفيها رفاهية. يعني أنا لما بركب الفي كلاس كأني راكب الإي كلاس أو الإس كلاس. في دي إن إيه من كل سيارات مرسيدس مشترك في بعض السيارات، بديش أحكي كتير، أنا في مين يحكي أكتر مني وأعرف مني، وأنا سعيد جدا بأنه موجود معي هون في الاستوديو صديقي العزيز وأخي العزيز حمدي نيروخ، مستشار مبيعات رئيسي في شركة غرغور في قسم السيارات التجارية. حمدي نورت راية ونور الأثير ونورت راية تيفي. أهلا فيك، شو أخبارك؟ تمام؟ بدي أقرب صوتك عشان الناس تسمع صوتك، بدي أقرب المايك عليك. حمدي كل شيء تمام؟
1: كل شيء تمام الحمد لله.
0: شو اللي عاملينه مرسيدس في البي كلاس؟
1: كالعادة،
0: وهي جاي عليك هيك. أنا بحب الصورة هاي اللي بتبهرك أول ما بتشوفها،
1: أول ما تطلع عليها.
0: ما هو شوف الانطباع الأول هو الأخير، أنا دايما بحكي كل شيء.
1: أكيد.
0: يعني أنا شفت أكلة جديدة من أول نظرة، إذا ما حبيتها ما بحبها خلاص
1: ترجع لها.
0: بس الفي كلاس الجديدة في الفيس ليفت الجديد اللي سووه
1: إبداع.
0: ودايما بقول أنا معكم مع بقية الزملاء في شركة غرغور، المهندسين والمبتكرين والمفكرين في مرسيدس شو ضل عندهم؟
1: بصراحة
0: حتى انت كوكيل بتنتصدم، بتقول يعني دائما بيفاجئونا. الفي كلاس، خلينا في البداية حمدي نحكي عن الحملة اللي اطلقتها شركة غرغور.
1: الفي كلاس تغير شكلها بال 2025، صار عليها فيس ليفت من الخارج ومن الداخل. بالضبط مثل ما حكيت، بتحس حالك سيارة برايفت، اي كلاس، سي كلاس، الجي ال اي، امور هاي كلها. صارت الشاشة من جوا اكبر، اللي صارت بتمتد هاي للجنب.
0: انا شفتها 3 متر طويلة
1: اكثر شوي.
0: يعني صرت هيك بتقارن، انت لما بتشوف الشاشة حمدي بتصير تقارن بينها وبين الاي وبين الاس وبين
1: بالزبط
0: السيارات الثانية في مرسيدس. فانه مرسيدس ما اقتصرت الرفاهية فيها على السيارات البرايفت او السيارات
1: اللاكشوري،
0: امتدت للتجاري كمان.
1: حتى مش بس في كلاس، يعني حاليا الاكتروس او الاروكس عندنا صارت فيش نفس الشاشة
0: كمان،
1: صارت شاشة كبيرة وملونة والقصص هاي كلها. يعني حتى في الشاحنات الأكتروس والأروكس والأمور هاي كلها والأتيجو نفس الإشي صار.
0: نحكي عن حملة الفي كلاس،
1: أطلقنا هاي الحملة يعني بالضبط بنستهدف فئة التاكسي التاكسي العمومي.
0: نعم.
1: حملة عن طريق البنك الإسلامي العربي،
0: تمام،
1: دفعة بالشهر ميسرة والكل بقدر يدفعها, خصوصا هاي الأيام. يعني هاي الحملة عملناها لأنه الوقت اللي إحنا عايشين فيه حاليا والكل عارف وإنت عارف. فلما تحكي 2900 شيكل بالشهر على سيارة تاكسي زي هاي مش إشي,
0: بس 2900
1: شيكل بس دفعتها بالشهر. آه دفعتها الشهرية 2900 شيكل
0: على سعر الدولار اليوم 1000 دولار
1: تقريبا
0: على سعر الدولار. بس مرتبطة بالبنك الإسلامي العربي هاي الحملة.
1: الإسلامي العربي
0: طبعا عشان الناس ما تفكرش, أنا دايما في كل لقاء وفي كل فيديو بطلع فيه في شركة غرغور, يعني أنت مثلا حسابك بنك إسلامي عربي حتى لو كان حسابك بنك تاني لكل حالة في تفاصيل معينة وبتنفع.
1: بنفع ما في مشكلة لو أنت حسابك مش بالإسلام العربي بينفع, بنفتح حساب وبتتسول الإجراءات الطبيعية العادية.
0: يعني أي حد بإمكانه يمتلك هاي السيارة. خلينا نحكي عن المواصفات الفنية اللي حكينا إن الشاشة هاي الكبيرة, شاشة الرفاهية المالتي ميديا,
1: فيها كاميرا خلفية وهاي برضو صارت لأول مرة.
0: تمام.
1: في الفي كلاس حساسات قدام ورا.
0: حلو.
1: كل أنظمة الأمان والسيفتي والرادارات, النقطة العمياء اللان كيبينج أسيست. مثلا في إذا السيارة اللي قدامك هدت, سيارة بتهدي وقفت بتوقف,
0: رادار تفاعلي.
1: بالضبط. كل الرادارات اللي موجودة في البرايفت صارت في الفي كلاس وكل الحساسات.
0: طيب بدي أوقف عن جزئية الرادار. في السيارات الحديثة اليوم أغلبها فيها رادار تفاعلي.
1: صحيح.
0: وأغلبنا ما بنستخدمه
1: مع إنه,
0: مع إنه مريح
1: جدا.
0: صدقا يا جماعة أنا في سيارتي مش راح أحكي لكم شيء, بس في سيارتي جوا المدينة بستخدم أنا الرادار التفاعلي
1: كتير, بتمنع حوادث.
0: الكروس كنترول. بثبت السرعة في أزمة السير مثلا, تقدر أنت تثبت سرعة السيارة بتصير بالزبط. تمشي لحالها بدون أنت تتدخل.
1: أيوه.
0: وأنت ماشي كمان على الطرق الخارجية حط سرعة 100 أو 90, خلص السيارة على السيارة اللي قدامك بتصير. أيوه. تمشي
1: بالزبط.
0: أولا بتريحك
1: جدا,
0: بتصير السيارة تتحكم بنفسها لتفادي الأخطار. توقف فجائي للي قدامك.
1: صحيح.
0: هي بتحافظ على المسافة,
1: بتحافظ على المسافة, بتخلي مسافة يمكن قريب 2 متر تقريبا.
0: غير هيك هي أنت بتحدد مهو المسافة اليوم.
1: في تحديد.
0: بتحددها مترين, 50 متر, 100 متر. صح. قديش بدك تحدد المسافة. كمان شغلة حمدي في استهلاك المحروقات بتوفر عليك محروقات. ليش؟ لأنه السيارة هي اللي بتتحكم بنفسها,
1: ما بتضل تمشي وتوقف تمشي بالزبط. وتوقف. هاي الحركة هي اللي بتستخدم أو بتستهلك سولار أكثر
0: طبعا.
1: بس لما يكون الإشي في رذم معين.
0: صحيح.
1: خلص.
0: وغير هيك الفي كلاس بتيجي 9 غيار. صحيح.
1: 9 غيار, 9+1 أوتوماتيك.
0: أوتوماتيك. فتخيل يا حمدي أنت ماشي 100 مثلا على الطريق أريح مثلا. خط الجسر أنت شوفير. صحيح. أو خط رام الله أو نابلس أو الخليل, ماشي 90 أنت, تخيل الار بي ام قديش بده يكون عندك على 9 غيار. يعني بده يكون عندك 1000-1500
1: تقريبا.
0: ف 1500 استهلاك الوقود انا بقول لكم تقريبا معدوم بكون, يعني باقل القليل بكون.
1: صحيح.
0: ف هاي التقنيات اللي بنحكي عنها هلا يمكن احنا استرسلنا في الموضوع, موضوع الرادار, لانه صدقا لا لكفاءة السيارة لاستهلاك الوقود للمحافظة على السيارة لسلامتك لكل شيء مريح وما نوجد عبثا.
1: بالضبط. وبخفف حوادث كتير
0: طبعا.
1: يعني أنا حتى كمان في سيارتي بستعملها ولأني شبه يوميا على الطرق الخارجية. صحيح. أنا كتير بستفيد منه وكتير منع حوادث.
0: طيب حكينا
1: معي عن أنا شخصيا,
0: حكينا عن الرادار, نكمل في باقي الإضافات.
1: طبعا بيجي موتورها 2000 سي سي
0: ديزل.
1: ديزل. نعم. 4 سلندر, 190 حصان.
0: حلو.
1: عندنا عزم الدوران تقريبا 320 نيوتن متر.
0: جميل.
1: سيارة قوية جدا. مش سهلة. ودائما مثل ما انت بلشت انه انا بدي اشتري سيارة, اول اشي بدور عليه الراحة والوساع.
0: صحيح.
1: والامان
0: والشكل كمان.
1: كل هدول والشكل وكل هدول متوفرين في الفي كلاس.
0: صحيح. يعني حتى اليوم في الفي كلاس يعني أنا شفت النسخ عفوا الستاندر اللي بتجي في منها بيجي عليه جنط 18 يعني جنط كبير جنط جميل وفي منها جنط 17 بيجي عليه
1: احنا
0: يعني.
1: احنا اللي موجود عندنا حاليا جنط 17
0: فبس بقول لك يعني. وشغلة تانية كمان بيجي بابين صح
1: بابين صحيح. يمين شمال هذا برضو لأول مرة كان صار.
0: كمان
1: دائما كان على الجهة اليمين هلأ صار يمين وشمال
0: على أساس انه سلاسل نزول الركاب وصعودهم بتكون طبعا. لدى السائقين بعدين صح. في شغلة منيحة يعني أنا دائما حمدي بستمزج آراء السائقين يعني خلال لقائي يمكن بكون بحكي معهم حديث عابر أو بسمعهم
1: صحيح
0: بس ببني فكرة يعني في راسي لما بحكي معهم. الشوفيرات السيارات السبعة زائد واحد زي الفي كلاس بفضلوا سيارات الدفع الخلفي لانه المنافسين اليوم غالبيتها دفع امامي
1: دفع امامي
0: فبفضله يمكن انت كمان من خلال تعاملك المباشر مع هذول السائقين بيحكوا لك ليش بفضلوا المرسيدس وليش بفضلوا الدفع الخلفي.
1: اول شيء الدفع الخلفي انت بتعرف بيعطي قوه للسياره بعدين التاكسي لانه دائما على الطرق الخارجيه فبده قوه محمل ركاب محمل شنطات محمل اغراض فالسياره تعتبر دائما محمله
0: صحيح
1: فيها حموله
0: صحيح
1: والحموله بدها قوه
0: صحيح
1: والقوه بتجي من الدفع الخلفي في اي سياره.
0: غير هيك حمدي الدفع الخلفي ليش بعض الشوفيريه بفضلوه بقول لك في الطلوع لأنه بتركز الحمل ورا
1: صحيح.
0: الست ركاب بيكون ورا اللي هو الحمل الأكبر
1: صحيح.
0: فلما بتكون السيارة دفع خلفي ما بتفرك
1: نهائيا
0: بتطلع براحتها زي طلوع واد النار بس لما بتكون دفع أمامي وكل الحمولة ورا فبصير العجلات الأمامية
1: العجلات الأمامية بتصير تفرق
0: ويا دوب ماسك فهذا بروح جزء كبير من العزم
1: يعين عليك وهذا الإشي بزيد استهلاك السولر
0: صحيح
1: وبزيد الاستهلاك على الجلتش وعلى صحيح. البركات
0: صحيح
1: على الصيانة الدورية هذا كله ما هو بياخد من السيارة بياكل منها هذا كله.
0: في ناس لو انت يعني ما شاء الله زمان لك في شركة ضرور
1: انا 15 سنة
0: في ناس ال 15 سنة من شوفيرية العموم اللي بتتعامل معهم او شوفيرية الفي كلاس الشركات مثلا ولا يمكن يتنازل عن الفي كلاس يعني عنده انتماء تاريخي للنجمة.
1: انا بعرف ناس ركبوا الفي كلاس التاكسي والبرايفت بيحكوا لي مش عارفين نسوق سيارة تانية
0: حلو
1: نهائيا اتعود عليها على قوتها على وساعة حمولتها مش قادر ينزل على مستوى أقل ولا يطلع مستوى أعلى الفي كلاس أعطته اللي بده إياه من ناحية كل إشي
0: طبعا. بعدين يعني الفي كلاس بتطلع عليها مثلا أنا بعمل مقارنات يعني مثلا في سيارات بتشوفهم فان سنة سنتين ثلاثة بتحسها سيارة عمرها 15 سنة
1: تهرم بسرعة
0: تهرم ما بتضل بشبابها
1: صحيح. الفي كلاس بالعكس
0: الفي كلاس
1: بزيد عزها على فكرة يا سلام
0: طبعا
1: والله بزيد عزها بتحسه انه كل ما ادمت كل ما صارت احلى
0: زي ايام
1: الفيانو
0: الفيانو متذكر لليوم لليوم في الفيانو بشوفهم قديش عمر الفيانو وامتى تغير الفي كلاس
1: في 2015 تقريبا 14 15 شيء زي هيك
0: يعني بتحكي 11 سنه او 10 سنين بتحكي في
1: انا لليوم بنسال عنها الفيانو لليوم الناس بتسال عنها
0: ولليوم في ناس بفكروا انه الفي كلاس فيانو
1: عمال بحكي لك بفكروها انه هي لسات اسمها فيانو مش قادرين يتقبلوا انه اسمها صار في كلاس مش فيانو لا
0: طب هلا في ناس بتسال مثلا متوفر منها جير عادي ولا بس اوتوماتي اليوم؟
1: لا خلاص الستاندرد جير اوتوماتيك
0: بطل يجي جير عادي منها.
1: لا بنقدر نجيب جير عادي
0: تقدر
1: الطلب بس خلاص الستاندرد عندنا والموتور
0: بس ما حدش بعتقد اليوم بطلب جير عادي صح؟
1: بالعكس ما بننصح فيه
0: ما بتنصح فيه
1: يعني
0: اليوم فيش كل الاتجاه للاوتوماتيك
1: شايف كيف بالضبط اوتوماتيك شوارع الامور هاي كلها الازمات لا خلاص صار بس اوتوماتيك وعلى فكره احنا كل سياراتنا صارت اوتوماتيك مش بس هاي
0: كمان
1: سبرنتر الفان الدبل كابينه
0: التركات
1: التركات سلام يعني راس تريلا جير اوتوماتيك
0: طيب بدي احكي عن ارجع لموضوع الفي كلاس. الفي كلاس انا شريت هاي بدي السياره هاي سبيشال اوردر يعني بقدر اجي عند حمدي وافصل سياره في كلاس كيف بدي
1: صحيح
0: بتقدر
1: من ناحيه اللون اضافات داخليه اضافات خارجيه جنط بانوراما، حمالات على السقف،
0: مقاعد جلدية،
1: مقاعد جلد، إضاءة داخلية، كله هذا بتقدر تعمل.
0: يعني هو أنا ليش جيت للجزئية هاي؟ في ناس بيجي بقول لك أنا شريت سيارة عليها إضافات كذا كذا كذا كذا كذا، ما هو كل إشي وبسعره، خلينا نحكيها.
1: بالضبط.
0: انت اي اضافه بدك تطلبها على السياره بده يكون لها ثمن.
1: لها ثمن.
0: هلا في ناس بيعتقدوا انه شركه غرغور بتجيبش الا الفي كلاس الستاندرد اللي بتطلع. لا، هلا هي بتجيبها باضافات
1: مناسبة،
0: يعني مناسبة للاستخدام،
1: للاستخدام في بلادنا، لسائق تاكسي، لركاب. بس هلأ واحد يجي بده إياها مثلا برايفت إله شخصية، لبيته لشركته، شو ما بقدر يحط عليها من ناحية لون، من ناحية إضافات.
0: صحيح،
1: ما في مشكلة. وبتجي يعني خلال، يعني بالوضع الطبيعي خلال شهرين بتكون عندنا السيارة.
0: حكينا عن الفي كلاس، ومهما حكينا عندي أسئلة كتير، بس بديش أظلم الأولى على الطرقات كمان،
1: السبرينتر طبعا.
0: السبرينتر وإنتم مسيطرين فيها ما شاء الله على الشوارع، أو مرسيدس بشكل عام عالميا مسيطرة فيها على الطرقات، والاستخدام هو اللي بحكم.
1: صحيح.
0: يعني شوف، في كنت في مكان قبل يومين قال أنت بتحكي عن السبرينتر وتبالغ، هم بيحكوا، قلت لهم يا عمي اعتبروني كذاب، هلو تبرون زلمة بعرفش إيش في السيارات، أنا كذاب. طب ليش بين مثلا كل 100 سيارة نقل تجاري في البلد 99 واحدة سبرينتر مثلا؟
1: أنا بدي
0: أنا بفهمش، اسمعني، أنا بفهمش في السيارات، أنت قولوا لي. قلت لهم أنا بديش أحكي، يا
1: أنا بدي أحكي لك يا من ناحية تانية. الأرقام هي اللي بتحكي،
0: ما هو
1: الداتا اللي بتجينا كل شهر، كم سيارة ترخصت من الفئة
0: السبرينتر
1: ومن باقي الفئات، هي اللي بتحكي.
0: بالضبط.
1: يعني
0: لا، معقول الشركات
1: السنة 2025 احنا رقم واحد في التجاري، على مدار 5 سنين رقم واحد في السوق التجاري السبرينتر. يعني عدد السيارات المباعة ممتاز بالنسبة لبلادنا، وأكثر بكثير من الشركات المنافسة الثانية.
0: السبرينتر
1: كثير كان واضح.
0: طبعا،
1: بين احنا وبين الثانية.
0: وغير هيك السبرينتر يعني مش من اليوم، في آخر سنوات السبرينتر كمان في المقصورة الداخلية في غرفتها
1: صار في تغيير، وصارت كبير كمان،
0: صارت نفس السيارات السيدان.
1: صحيح،
0: صارت نفس. يعني انت،
1: انا دائما بحكيها للناس، انت
0: أنا شو
1: حالك سايق سيارة برايفت مش تجاري.
0: شوف، شعور حمدي، شعور الثقة اللي بتملكني وأنا بسوق السيارة هذا مهم جدا، والراحة للسائق مهم جدا. يعني أنا كسائق سيارة تجارية، ما أعطتني مرسيدس أقل الإضافات ومجرد كرسي وستيرنج وجير وسوق.
1: يعني إحنا ما بنشتغل هذا الشغل نهائيا، مع أنه بنعرف اللي رح يسوقها مثلا مندوب مبيعات، مش صاحب السيارة نفسها.
0: صحيح، صحيح.
1: يعني راح تروح بالنهاية لمندوب مبيعات.
0: صحيح.
1: ممكن السيارة هي
0: موظف في الشركة. صحيح،
1: موظف في الشركة، بس احنا ما بنشتغل الشغل هذا، بنجيبها الاشي المناسب للسائق وللطرقات وللسيارة وللراحة والرفاهية.
0: بعدين يعني في عندنا حبتين ثلاثة سبرينتر في البلد جبتوهم فل إضاءات، للذات
1: ولون سكني، لون أسود جبنة،
0: أو كاميرات،
1: كاميرات 360.
0: بس كيف يعني أنا بشوفهم السيارات هذول، حبيت الإضافات اللي فيهم اللي هي الفل، إضافات الفل، بس إضافات غير مبالغ فيها.
1: لا، شغلات كانت حلوة.
0: يعني إضافات مناسبة،
1: يعني
0: لشاحنة
1: مثلا سيارة من السيارات الباب الجانبي الكبير كان كهرباء
0: السبرينتر.
1: السبرينتر تكبس الكبسة يفتح الباب.
0: والله.
1: كهرباء. يعني هاي شغلة حلوة.
0: طبعا شغلة حلوة. ودير بالك يعني بتحافظ على الباب. أقول لك ليش؟
1: طبعا.
0: لأنه
1: الخبط،
0: خبط الباب باستمرار بيؤدي لتلف.
1: يعني بالفتح أو بالتسكير.
0: فما يعني تجيش
1: على الجهتين بده يخبط الباب.
0: فما تجيش تنط للشركة الباب خرب وصار، ما هو أنت استخدامك برضه مش صحي للباب. صحيح. بس الباب الكهربائي لأنه بسلاسة بيفتح وبيسكر، فبيحافظ على عمر الباب والجلود والهذا. فالسبرينتر اليوم أنا بشوف الناس، وقلت لك يعني بسوي دراسة على السوق، شو احتياجات السوق وشو بفضلوا الناس، بفضلوا السبرينتر، غير إنها سيارة عملية تجارية قوية مريحة وفيها رفاهية. بنظروا لمين أمها في البلد.
1: هذا أهم إشي.
0: إمها شركة غرغور، وكيلها شركة غرغور،
1: قسم صيانة من أكبر أقسام الصيانة في البلد.
0: ما هو أنا لما بدي أشتري سيارة
1: خدمات ما بعد البيع كله هذا متوفر عندنا اليوم.
0: في شخص بعرفه مع سبلنتر كان يسوي صيانة للسيارة باستمرار. أنا ما عرفته الشاب، بس الشباب في الصيانة عرفوني عليه. سيارته مشت 700,000
1: ما شاء الله،
0: يعني أنا شفته بغير زيت على 700,000.
1: في سيارة مشت مليون، تاكسي
0: جدول
1: فيانو مشى مليون كيلو،
0: وقلب العداد،
1: قلب العداد
0: على نفس الموتور.
1: الله يسهل عليه السلمة من بيت لحم يعني.
0: والله يوضع له البركة. تحكوش للناس الله يطرح البركة، لأنها مقولة مش صحيح. يوضع البركة، يوضع الطرح مش محبوب.
1: صح.
0: لأنه في الناس بتتلفظ مرات في كلمات.
1: يطرح لك البركة.
0: يطرح لك مش صحيح الكلمة، يوضع لك البركة أو يعطيك البركة. الله يبارك له فيها. كمان نيجي في عندي مشكلة أنا في مرسيدس يا حمتي، بعترف فيها أمامك وأمام المستمعين والمشاهدين.
1: إنه
0: يا أخي فئة السيارات التجارية لليوم مش قادر أميزها، يعني أنا بعرف في أكتروس، اسمعني، في أكتروس وفي أروكس، في بيكون على الجنب مكتوب 3823 بيكون 4 سم. بشوفها مثلا لمضخة بطون، بشوفها لمخلاطة، بشوفها للترك اللاب مثلا، بشوفها للتريلا، بقول طب شو هاي اسمها، طب شو هاي، بعرفش. هلا بعرف انها مرسيدس.
1: الموضوع كتير سهل، احذر.
0: بالنسبة لك سهل،
1: حتى لك
0: ما هو 15 سنة طبعا بده يكون سهل.
1: هلا بدك تصير تعرف كل الارقام لحالك. خلينا نحكي مثلا عن فئة ال 15 طن على الاتيجو.
0: اتيجو طيب،
1: شو بيكون مكتوب عليها؟ 15 24.
0: طيب
1: 15 تعني 15 طن قائم، هاي الشاحنة 15 طن قائم،
0: وزنها
1: قائم كامل. ال 24 اللي هي عبارة عن 240 حصان، يعني هاي.
0: ليه ما حطوا صفر؟ 15 240 حطوا،
1: بصير رقم طويل.
0: طب يحطوا يا عمي، خلص خلص صاروا حاطينه.
1: فهي تعتبر 15 24، يعني 15 طن قائم 240 حصان. مثلا عندنا 33 48، شو يعني هاي؟ سلام،
0: لحظة شوي،
1: 33
0: طن قائم. أوكي. وقديش 34؟
1: 48
0: 480 حصان.
1: كتير سهل الموضوع والله،
0: عن جد سهل.
1: محلى
0: المشكلة أنا بنسى.
1: 519 السبرنتر،
0: 509 هون الضربات، ثلاث أرقام هون. طب شو
1: 5 طن قائم 190 حصان.
0: 5 طن قائم 190 حصان،
1: على هي السبرنتر بتيجي 5.5 قائم و 190 حصان، فهذا الرقم هيك يعني
0: مع حمول، بدون حمولتها ولا مع حمولتها؟
1: قائم، الخمسة، الخمسة ونص قائم، هلا هي بتحمل 3، يعني وزن السيارة 2.5.
0: يعني قائم مع حمولتها، يعني
1: مع حمولة سيارة وهي واقفة هيك. يعني بتكون وزنها 5.5،
0: يعني حمولتها 3.5 طن مثلا او 3 طن.
1: السبرنتر 3 طن.
0: 3 طن
1: السبرنتر 3.
0: طبعا نادرا ما يلتزموا في الحمولة عندنا في البلد،
1: قليل جدا.
0: فهذا
1: دائما فوق الأربعة
0: بيؤدي لهلاك، وبتتحمل المرسيدس مش مشكلة. في شيء، في مفهوم خاطئ عند الناس، بقول لك المرسيدس السبرنتر صارت تجي محرك 2000 أربعة سلندر زيها زي موتور السي كلاس مثلا. هلا أربعة سلندر أوكي، بس شو هم الأربعة سلندر؟ شو هو المحرك؟ في تفاصيل الناس ما بتعرف عن هذا الموضوع
1: كتير،
0: وفي مفاهيم خاطئة للأسف.
1: يعني دائما أنت لما بدك تسأل عن سيارة اسأل قديش النيوتن متر عزم الدوران. عزم الدوران يا سلام هو كل السيارة
0: طبعا،
1: بعيدا عن الهورس باور وعن السي سي. عزم الدوران هو اللي بيعطي الدفع للسيارة،
0: المشي، قوة الدفع عند الانطلاق،
1: قوة الدفع عند الانطلاق، وغير هيك في المد احنا بنسميه لما تمد السيارة. فهو عزم الدوران هو أهم إشي.
0: قديش عزم الدوران فيها؟
1: موتور الستة سلندر
0: 320، لا
1: كان كان موتورها 3000 ستة سلندر 190 حصان، كان عزم الدوران فيها 400 نيوتن متر.
0: حلو.
1: حاليا الموتور الحالي موتور 2000 4 سلندر 190 حصان، نركز على 190.
0: اوكي.
1: 3000 كان 190.
0: تمام.
1: وال2000 لساته 190.
0: حلو.
1: شو صار؟ زادوا عزم الدوران 40 نيوتن متر.
0: يعني 460 صار؟
1: صارت 440.
0: 440.
1: فحاليا ال40 نيوتن هدول اللي زادوا عوضوا الفرق تبع 3000 او ال6 سلندر. فهذا الإشي كتير ضروري وكتير
0: وكمان ساهم كمان ساهم في التقليل من استهلاك الوقود كتير. كمان
1: يعني أنا في ناس اشتروها من عنا حكم يعني المفروض إنها من زمان صارت 2000 هاي السيارة سيارة مندوبين وتوزيع وشغل ومقالب كتير هاي صحيح. السيارة فاستهلاك السولار فيها ضروري
0: صحيح طبعا خاصة في الوقت الحالي
1: والشركات وأغلب الشركات يعني بهمهم هذا الإشي فصار استهلاك أقل من 3000
0: هلأ شوف دائما التغيير عند الناس حمدي في البداية مش مقبول
1: بيكون صعب لحد ما نتقبله لحد بالزبط. ما نصير نشوف السيارة كتير نسمع عنها نجربها خلاص الواحد بيقلفها
0: يعني صار لها 4-5 سنين موتورها 2000 الـ519
1: فعليا من الـ احنا دخلناها عنا نهاية 21 22 تقريبا
0: يعني 4-5 سنين في البداية الناس قالت لك لا ولا يمكن بديش مش عارف شو بس اليوم الناس بعد ما جربوا وشافوا خلاص تقبلوا الموضوع وصار عادي صار عادي بعدين أنا بحكي يعني بدي أفترض جدلا وأمشي مع الخبراء إنه يما ما أكترهم يما يا الله شو منفتي يا الله كل واحد بتروح عنده بفتي يعني هديك اليوم صديقي اللي بدي يشتري في كلاس من الشركة 0 كيلو يا زلمة واحد حاشي راسه ميكانيكي
1: مع انه السيارة ما دخلتش على ميكانيكي عشان تكون عارف
0: حسسني عذر شو حسسني انه السيارة عرباية رسمي
1: هاي المشكلة
0: فانا جاوبته بكلمتين يعني بيتصل فيه بيقول لي قال لي قلت له بس بدي كلمتين زلمتك يعطيني مصدر معلوماته هل هي بناء على تجارب ولا كان قاعد عند ابو اسحاق الحلاق وثلاث اربع شباب بخرفوا وطلع في هالقرارات الجليله او بهالمعلومات الجليله وراح نشرها بالسوق وهو لا بيعرف يغسل ولا ينشر فاهم
1: صحيح كلامك
0: قلت له كل كلمه حكى لك اياها انا مستعد افندها بالدليل
1: انا دائما بترجى الناس ما تسمع من حدا اسمع فقط من الشركه ومن مهندس
0: لانه كل كلمه بتتحمل مسؤوليتها الشركه
1: طبعا ما هو هذا الصح
0: فبقول لك افترض جدلا انه السياره فيها مشكله طب مش في لها شركه مش في لها كفالة
1: طبعا
0: مش في محركها وكل قطاعها الميكانيكي بالضبط
1: بده يبين من اول شهر بالزبط. من اول شهرين من اول سنه
0: بالزبط.
1: ما هي مكفوله
0: مش الشركه
1: مكفولة
0: بتتحمل
1: سنتين او 200 الف كيلو للسبرنتر
0: ما هو مش الشركه بتتحمل مسؤوليتها بعدين اليوم في شغله حكى معي شخص من الخليل وبجوز حكيت وقتها معك كان بده يشتري سياره سبرنت في كلاس مستورده وكان بده يشتري سياره من الشركه 0 كيلو الفرق كان بين سعر المستوردة كانت يا حمدي وأنا أتذكر المعلومات منيح
1: بدها تكون يمكن 23
0: لا كانت 22 السيارة وكان في الشركة 25 صفر كيلو والإضافات يعني شغلات بسيطة اللي كان دي يشتريها ماشية 180 ألف كيلو واللي كان دي يشتريها من الشركة طبعا صفر كيلو,
1: صفر كيلو.
0: اللي كان بده يشتريها الفرق بينها وبين الصفر كيلو لا يتعدى 10,000 شيكل
1: صحيح
0: فبقول لي فاتصلت فيه يعني أنا قلت له أنا بديش أقنعك مش لأني يعني جزء من هاي الشركة فاهم بس أنا بقول لك يعني إنه 10,000 شيكل الفرق 3 سنوات
1: كيلومتر 180,000
0: صفر كيلو أنت ماخذ فيش استهلاك هذيك مستهلك السيارة بغض النظر وين كانت مستهلك
1: الكفالة
0: الكفالة يعني في كل شيء حتى قلت له يعني أنت بعد سنتين لو بدك تبيع سيارتك هاي بتبيعها عمرها سنتين لو بدك تبيع هديك عمرها خمس سنين
1: وهي بتفرق في البيع والشراء
0: بالضبط ففكر أنت في كل هاي الجوانب ولحالك قرر مش رح أقول لك قرر أنا قلت له ما بقول لك قرر أنت لحال
1: شوف بالفترة الأخيرة صار في يعني عفوا ما صارش في فرق كتير بأسعار المستورد والصفر كيلو يعني لابد إلا بتسمع
0: طبعا
1: صار جدا قليل
0: إشي بسيط طبعا
1: وهذا بالعكس إشي منيح
0: طيب في شاحنة الأكتروس الجديدة في الفيس ليفت الجديد أنا شفت تنعف في شوارع أوروبا
1: صحيح
0: بتابع العرب
1: كمان في شوارعنا عن قريب
0: جاي في الطريق
1: جاي
0: قريبا شفتوها الجديدة كيف
1: أكتروس الشكل الجديد تاخد
0: شو تغير فيها يا يعني
1: الكابينة كلها تغيرت من برا طبعا كشكل إضاءة الكابينة من جوا كمان تغيرت صارت احلى يعني هيك رفاهيه اكثر صارت. وهو اصلا معروف عن الاكتروس كيف الواحد في العيله لما يكبر شو بحطوا ختيار العيله او مختار العيله. الاكتروس هيك صارت عندنا هي المدلل.
0: طب والاروكس الخيارة. كمان نفس الاشي
1: الاروكس برضو رح يتغير الشكل
0: كمان
1: بس بلشوا بالاكتروس.
0: طبعا احنا الاكثر طلبا عندنا هون الاروكس في السوق.
1: الاروكس صحيح. هي تعتبر الشحنة الاوفرود. الاكتروس مش بقولك دللوها عملوها اون رود يعني ما بتروح محاجر وبعر والامور هاي كلها. الاكتروس زفتة بس
0: نعومة
1: ايوه بس الاروكس هي تبعت الدعم.
0: في كمان نحكي على المفاهيم الخاطئه دائما انا بحب اوضحها عند الناس واللي بيحكوا لي بيوضحوها مرات. في شوفيرات عفوا في شوفيرات شاحنات شو بقول لك؟ بقول لك مثلا الشاحنه كذا الشاحن كذا اقوى من مرسيدس بس بالمقابل هم بيعدلوا بس بالمقابل العمر الافتراضي للمرسيدس اطول. والاستهلاك الوقود اقل
1: والله يعني شبه يوميا
0: لانه كله محسوب.
1: هاي الكلمه بسمعها شبه يوميا انه عندي هاي بس اشوف كيف هاي وكيف مرسيدس كثير
0: في فرق. فشوفيرات الشاحنات والناس الممارسين بتفرق معهم هاي الشغلات. هلا في كمان شغلات انا بحب اعتبرني مستمع وبسالك فيك وبدي استوضح الامور ماشي تحملني
1: طبعا.
0: هلا بتجيكوا السياره الشاحن من برا شاصي صح
1: ارعى بيجي شاصي بالضبط
0: ما فيش ولا صندوق ولا
1: شيء
0: فاهم. انتم بتجهزوها وكل شيء بتحطوا بشوف مضخة وخلاطات وهي
1: جهزنا مضخة خلاطة عيادة متنقلة.
0: ما هو في واحد بيقول لي اليوم بيجيبوا الخلاطة من المانيا جاهزة
1: في بتقدر
0: بتقدر
1: انك تجيب انت المضخة او الخلاطة من هناك جاهزة.
0: طيب
1: في تعاون بين مرسيدس والشركات اللي هناك
0: هلا نبعث ما بدنا نحكي للناس انه مرسيدس بتصنعش مضخات عشان تفهموا
1: مرسيدس بتصنع الشاصي او الشاحنه هاي تبعتها على شركه تانية
0: حلو
1: بيركبوا عليها المضخه بعدين تجينا او الخلاطه. على فكره بس التنتين هدول يعني يا مضخه يا خلاطه بس
0: باقي طب في مضخات هيك بتكون هاي ال10 طوابق 20 طابق بيكون حجمها كتير كبير.
1: احنا قبل تقريبا شهر سلمنا اطول مضخه في الضفه بتحكي على 65 متر طول المضخة
0: وطول الشاحنة
1: قريب ال 12 متر.
0: هلا بتجيبوها مهيئة لهذا الحكي؟
1: طبعا
0: الشاصي يعني
1: طبعا
0: يعني بيوصي طلبية خاصة شاصي لمضخة كذا
1: ما عليه الا يركبها يعني يمسك المضخة ويركبها على الشاصي
0: بس
1: يشد براغي ويلحم
0: بس
1: بنجيبها بالضبط طول الشاصي شو بدها بالضبط بنكون احنا جايبين.
0: طيب حمدي في نهاية البرنامج أنا بدي أشكرك للمعلومات اللي أعطيتك إياها وأنا أعطيتني إياها
1: ما نفسيش البرنامج
0: دردشنا أنا وياك. أنا دائما بحب الحوار يكون قريب من الناس
1: طبعا
0: ومبسط قدر الإمكان لأنه الإشي البسيط بوصل للناس أسرع. وحكينا في كل الجوانب اللي بيخافوا منها الناس وحابين يعرفوا فيها
1: صحيح.
0: ولما توصل الأكتروس والأروكس الجداد الفيس ليفت لنا
1: نرجع
0: طبعا بس بتنفعش تقعد معنا الأكتر تدخل هون في الاستوديو
1: احنا بنروح لها
0: احنا بنروح لها بنسوي حلقة خاصة معكو عن هاي السيارة أكيد. وبنحكي بجوانب تانية. انا جدا بدي اشكرك حمدي نيروخ مستشار مبيعات رئيسي في شركة غرور التجارية تحديدا في قسم السيارات التجارية
1: صحيح.
0: ولك الفخر انك احد اعمدة شركة غرور حمدي وهذا مفخرة لك وين ما بتروح ومفخرة الي ومفخرة لكل انسان مرتبط بالنجمة سواء موظف او مالك لهي السيارة. شكرا كثير لك حمدي. شكرا لاحمد العجولي في الهندسة الاذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني رافقتكم في الاعداد والتقديم سلام الاطرش. شكرا لشركة غرغور التجارية سمارت باليستاين رائي هذا البرنامج. حتى الملتقى في الاسبوع المقبل دمتم بخير الى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راي اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.
2: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
3: نضال، رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة. كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر. ما كان بيعرف إنه أول أيام الحرب رح تاخد منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجونا من الإبادة. أنا معكم مادلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
4: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما اجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل. الان بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه الى شغله. أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة، لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة، لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجيب اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران، والحب اللي كان متبادل كله تشتت الآن. اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها، لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المي يعني ما فيش أي عمال، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ ريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني، وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة، وبنشوف ايش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع انه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو ضايف، في حيجي، ولكن حتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس، الآن لما بدك تروح تتبضعي أنت عساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس عساس نجيب الخضار على سبيل المثال. أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشفات ولا في، فبشكل عام هذه كلها هي معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا، وتنتهي الحرب بشكل كامل، وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلهيتها بأيام أفضل بكثير.
3: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. في غزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من نجومنا الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى اللقاء. مادلين شقلي.
5: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا.ps ومن خلال تطبيق رايا FM على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية. شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه رضا الرضا.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة، حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر، مساعد مدرب المنتخب الأولمبي، رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين، وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق، سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدرك.

مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والصادرة عام 1971 في عددها الخاص، سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي، حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة، بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة، دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر، حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر، ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
3: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجامعة.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية.بي.أس.
5: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: من

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك، وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين، لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى الصلاة والسلام.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
4: نضال، رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة. كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر. ما كان بيعرف إنه أول أيام الحرب رح تأخذ منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجون من الإبادة. أنا معكم مادلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
5: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما اجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل. الآن بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه إلى شغله، أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجيب اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران، والحب اللي كان متبادل كله تشتت. الآن اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المية يعني ما فيش أي عمال، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ ريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني، وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة، وبنشوف إيش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع إنه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو ضايف، في حيجي، ولكن لحتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس، الآن لما بدك تروح تتبضعي أنت على أساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس على أساس نجيب الخضار على سبيل المثال، أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشافات ولا في، فبشكل عام هذه كلها هي معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا، وتنتهي الحرب بشكل كامل، وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلها بأيام أفضل بكثير.
4: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. بغزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من نجومنا الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى لقاء. مادلين شقلي.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

0: صوتها عال.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: رايق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: لإعلاناتكم على راية أف أم اتصل على 0599929995 0599929995.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم
1: موسيقى.
0: موسيقى أغاني أخبار. أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايدوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايدوت بي أس.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رؤيا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رايا اف ام تجمع كل الاذواق.

love, love, love.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: رعاية FM، الصوت الأجمل.
1: وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي.

أجمل ما بنكون يعني أنت وهالجمهور.

والمدني تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي أنا والله دنيا سنة صعبة يا حبيبي وان كنا بكل سنة أتخيلك شاغل الجلسة وقمر بين الحاضرين تحتفل تضحك تغني وداخلك جدا حزين ودي أضمك يا حبيبي ودي أبوسك يا حبيبي ودي لكن ضاع ودي وضعت من ايدك انا والله دنيا انا وناري وذكرياتي وصورتك بين الشموع اغني لك يا حبيبي لكن انغامي دموع والله دنيا

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.